0: يحصل على ضمان لمدة سنتين على أثاثكم المنزلي المفضل فقط لدى هوم بوكس. تطبق الشروط والأحكام. هوم بوكس، أثاث وأدوات منزلية وأكثر بأسعار مذهلة. نحن رجعنا.
1: حسنوا ايه ده، في ايه النشاط ده ما شاء الله؟
2: نشيطين نشيطين نشيطين. هاد جمال معادي، جمالكم فوق الطبيعي، فوق الفظيع فوق الفظيع. ان شاء الله تكونوا تمام يا جماعه الخير وتنشطوا ومشي حالكم. كمان عم ننتظر هالايام هيدي اصوات الاطفال، يعني اذا اطفالكم
1: رجعوا المدارس خلاص وبقوا نازلين من الصبح وموجودين معنا من بدري،
2: مفروض هيك. فسمعونا اصواتهم على رقم الواتساب تبعنا، خلينا صبحونا ونحط اصواتهم على الهواء. اكيد ابعتوا لنا فويس نوت على الواتساب على 0507461078. بس سريعا سريعا، كيفكم؟ معلش تحطوا لي هابي بيرثدي لبنتي ناتالي قبل ما تنزل على المدرسه. ناتالي 11 سنه، بدها تسمع هابي بيرثدي. اكيد اكيد اكيد
1: ناتالي.

0: سنة وانتي طيبة وسنة سعيدة عليكي يا رب، أحلى وأشطر بنوتة في الدنيا.
1: يلا بدأ عنا أصوات ولا لسه؟
0: لا لسه ما عندناش أصوات، ولكن على 7:08 النهاردة جات صحي الصبح كده قرر قبل ما تيجي الساعة 7 حتى يسألنا أنت شو ناقصك؟
1: شو ناقصك؟
0: أنت شو ناقصك؟ ألو صباح الخير
1: حسام، شو ناقصك؟
2: صباحه
1: صباح النور.
0: أخبارك إيه يا حسام؟
2: هلا الحمد لله، الله
0: يسعدك صباحك يا وصباحك يا رب حسام. حسام إيه اللي ناقصك؟
2: جواب نهائي؟
1: نهائي، جواب نهائي. ايه؟
2: مساعدة؟
1: ما في مساعدة، قول.
2: مصاري.
1: ناقصك مصاري. قديه بدك؟
2: يعني انا عشت كل الظروف بس ما عشت هذا الظرف اللي بيجيني هيك عبيان مصاري.
1: مليان هيك مليان. اوكي، ان شاء الله بيجيك قريبا هذا الظرف.
2: الله يسألك، يعني هو المصاري بتحل لك مو كثير بس بتحل تقريبا 99.99% من الظروف تبعك.
1: صحيح تقريبا. يلا ان شاء الله يعني يكترون بين ايديك مثل ما بيقولوا.
2: جميعا جميعا الحمد لله على كل شيء. الله يسعدك.
0: صباح جميل يا حسام،
1: نورتنا حبيبنا، نورتنا يا حسام، الى اللقاء،
0: باي باي.
1: يلا شوفين معنا كمان، صباح الخير.
3: صباح الخير،
1: اهلا وسهلا. من معنا؟
0: مين صوته بعيد جدا كده؟
3: بعيد لانه سبيكر
1: وعالطريق. ايه معلي معلي، بس سامعينك سامعينك. مين معنا؟
3: وفا.
1: وفا؟
3: يس.
1: شو ناقصك يا وفا؟
3: ناقصني نوم.
1: نوم.
0: والله كلنا
1: بدي نام.
0: كلنا يا وفا.
1: لا لا بس بعتقد وفا بمستوى تاني. وفا عندك ولاد؟
3: لا ما عندي.
1: ما عندك ولاد وناقصك نوم؟ لا انت مشكلة، هاي مشكلة.
3: ف that's why دايما صاحية نعسانة. دائما كل يوم الصبح بحكي لحالي اليوم رح انام بكير، اليوم اول ما ارجع عالبيت لازم انام بكير.
1: ايه
3: وكره ما صار هيك.
1: انا مره بالزمانات قلت على الهوا لو الانسان فعلا بيتعلم من غلطه ما كناك اليوم بنقول حنن بكير، نرجع نسهر، نرجع نندم الصبح، بنرجع نروح على نرجع نسهر، نرجع نندم الصبح، كل يوم نفس الخبري.
3: فايه انا ناقصني نوم كثير.
1: طيب شوفي هلا اسمعينا، صحصحي معنا والليل نامي بكير
0: أو روحي نامي على طول، يعني أو روحي بعد الشغل نامي.
3: تدري روان
0: جديدة صح؟
3: امبارح كنت بدي أعمل هيك، امبارح قلت خليني أنام على الساعة 6 المساء.
0: 6 المساء؟
3: ما عم يزبط.
0: لا هي 6 المساء دي أنت لا هتكملي نوم للصبح ولا هتصحي بعد ساعة، فأنت يا تنامي بعد ما تروحي على طول تاخدي لك ربعاية كده.
3: بكسر الروتين، بلكي ظبطت، ما عم تزبط.
1: يلا خير شو بدي اقول.
0: يلا صباحك زي الفل، خليكي معانا وهنفوق بالاغاني وبكل حاجه ان شاء الله.
3: Thank you.
0: شكرا لك يا وفا، نورتينا
1: يا وفا. السؤال يبدو بسيطا بس ممكن تكون الاجابات كبيره. شو ناقصك حاليا؟ شو اول شغله بتخطر على بالك اذا اجى حدا سالك شو ناقصك هلا؟ شو ناقصك؟ فبعت لنا على 7008.
0: انا ناقصني اطلع على ايكي.
4: صباح الخير يا امارات مع روان وجاد على راديو الرابعه.
0: بجد الإنسان يطلع على آيكيا يشتري كل حاجة تخلي نهاره لذيذ وسعيد ومبهج، لأنه يصحى الصبح يلاقي كل حاجة منظمة ومرتبة، كل شيء في مكانه، هو عارف كل حاجة حطتها فين.
1: صح.
0: وآيكيا بتوفر ليكم أحلى وأروع حلول التخزين الذكية جدا والأساس المريح، فتلاقوا زورهم في الفروع أو أونلاين على ايكيا.com. وعساف بيبدأ معنا الساعة 7 صباح الفل.
1: ركزي لي على هاي الاقتراحات، ها مثل آيكيا أو مثل هاي الغنية. مش إنه روحي نامي على أساس ما خطر على بالها شيء بحياتها هي، يعني اقترحت عليها شيء كتير جديد.
0: أنت قلت لها النهاردة نامي بدري.
1: كمان أنا اقتراحاتي رهيب.
0: يلا.

0: insurancemarket.ae. نحن الأفضل لتأمين سيارتك. اتصل أو أرسل واتساب على 800-247. insurancemarket.ae.
1: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد على راديو الرابعة.
2: ما قلت لك من شوي ناقصني صديقي ماريو
3: الزحلاوي. ماريو الزهر؟ هو ماريو، هو ماريو هو الزحلاوي ولا ده ماريو وده الزحلاوي؟
2: لا هو نفس،
3: هو
2: اسمه نفس. اسمه ماريو لا بس نقوله الزحلاوي.
3: ليه بتقولوا له زحلاوي؟
2: لانه من زحل. شو يعني بدنا نقول له زحلاوي؟ نقول له زحلاوي
3: ليه بترد
2: عليك؟ بنقول له زحلاوي لانه من الاشرفيه روان.
3: ليه بترد عليك؟ بالراحه بس. ليه بترد عليك كانها حاجه بديهيه، كاني ما جايه من من من تحت شجره ارز.
2: لا بس اكيد عارفه زحلي، ما انت اكتر بتعرفيها لزحلي.
3: بس ما لنكتهاش يعني.
2: ما لنكتهاش يعني، ما عملت لها لينك. كيف جيبونا
3: من يوم ما عرفتك بتقول زحلاوي زحلاوي زحلاوي. بس ماريو يا ماريو صباح الخير.
2: شو ناقصك؟ الناقصه اسمعي، شو ناقصه لماريو؟
3: سمعني.
2: الناقصه مفتاح،
3: يعني
2: مفتاح
3: مش لاقي حتى يبات فيها.
2: لا يعني مفتاح يفتح له طاقه القدر.
3: مش طاقه القدر
2: ريتا، طاقه القدر تنفتح لك على مصراعيها. الله يرزقك يا صاحبي
3: يا رب.
2: الله يرزقك يا صديقي
3: يا رب.
2: باحلى مفتاح يفتح لك طاقه القدر واللي بدك يصير
3: يا رب.
2: سعد لي صباحك.
3: صباح الفل يا ماريو. طيب
2: شو
3: دبي سفاري بارك؟
2: ايه شو عظيم دبي سفاري بارك.
3: ماشي.
2: وعامل هلا للاطفال دخول مجاني كمان.
3: تخيل.
2: وقبل تخيل. ما يشتد الحر فيكم تروحوا يعني.
3: اطلعوا يا جماعه على دبي سفاري بارك لو لسه مش عارفين حتى هتروحوا فين في الويكند الجاي. النهارده الثلاث، خلاص قربنا قربنا على الويكند شويه. ماشي. فلو بتخططوا لحاجه مختلفه في الويكند الجاي زوروا دبي سفاري بارك. دخول الاطفال مجاني، كمان في باقات السفاري، ده غير كمان عرض اشتري تذكرتين وهيبقى عندك كمان اتنين مجانا. فالوجهة الأروع للعائلة والأصدقاء بتبدأ قبل ما يبدأ حر الصيف. مستنين احجزوا. يلا
2: يلا هلا
3: احجزوا سوا.
2: هلا
3: سوا سوا. مكفاية حلاوة بقى بهاء بجد.
2: هنعدي هوا هوا.
3: مش هتنزلي أنا غلطان لبقى سلطان؟ دنيا محلها مشاكل
2: بس انت عسل تتاكل.
4: الدنيا

0: يقال إنه الحاجة أم الاختراع. إذا سألناك هلأ عن مخترعين بارزين ممكن يخطر على بالك شخصيات مثل توماس أديسون وألكسندر غراهام بيل وغيرهم كتير. بس شو بالنسبة للنساء المخترعات؟ اختراعات نسائية، بودكاست على راديو الرابعة بيضوي على أبرز اختراعات وإنجازات النساء عبر التاريخ.
1: أرسل شحنتك إلى أي مكان في العالم مع إي بي سي كارغو إند كورير، الشركة الرائدة في دول مجلس التعاون، جسر التواصل مع منزلك. اتصل أو أرسل على واتساب على 800-916 أو زر abccargo.com. حين تأخذنا مشاغل الحياة يذكرنا المنزل بأهمية أن نأخذ وقتنا، أن نتنفس بعمق، نسترخي ونستعيد هدوءنا. في أوسي هوم نؤمن أن التصميم يبدأ بالسكينة. هذا الموسم أضف لمسة من الهدوء لمساحتك بلمسات ناعمة، ألوان هادئة وتفاصيل متقنة صممت لتمنحك الراحة والترحاب الذي تستحقه. اغتنموا الفرصة الآن وجددوا منازلكم مع خصوماتنا المذهلة من 25 إلى 75% على الأثاث والديكور الراقي. تسوقوا في فروعنا أو أونلاين عبر aussiehomefurniture.com.
2: تدعوكم مؤسسة الشارقة للفنون لاكتشاف حديقة المجرة بحلتها الجديدة في قلب الشارقة. تنسج الحديقة مساحات تجمع بين الذاكرة والطبيعة والفن، حيث تستلهم ممراتها الأفنية التقليدية والكثبان الرملية وحكايات المدينة. استمتعوا بالموسيقى والأنشطة المتنوعة ضمن برنامج إعادة الافتتاح. تستقبل حديقة المجرة زوارها ابتداء من 21 مايو 2026. للمزيد من المعلومات زوروا chargeart.org.
3: اسمعنا وبس، اسمعنا وبس.
4: راديو الرابعة 107.8 FM.

0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية دبي سفاري بارك،
1: حيث الأطفال مجانا والحياة البرية بانتظاركم.
2: صاحبتكم ما بتردش.
3: والله يا أنت ورشا منحاول، إحنا عم نحاول. هي تليفونها عم بيرن، تليفونك عم بيرن، أجل خود السم. بعتتلنا أنا ورشا عساس أنا منعرف مين يعني. أنا ورشا بدنا نعايد صاحبتنا، بس مين صاحبتنا بنعرف اسمه، هو في رشا بس مين أنا؟ مين الأنا ما بنعرف.
2: غني عن التعريف يا أخي.
3: وصاحبتكم ما ردت.
2: طيب روح شوف شوف صحتنا.
0: ما في شيء أهم من الصحة، خلي عينك على صحتك ونحن عيننا عليك، لأنه صحتك بالدنيا.
2: كبار السن وخبر مهم جدا. في مجموعة من الباحثين في معهد دراسة الشيخوخة الياباني أثبتوا وأعلنوا أن التجارب اللي عملوها على حمض معين، حمض أميني اسمه SIPC، ده
3: S1 PC.
2: أنا تقريبا من كبار السن أصلا،
3: مش حاطة نظاراتك ليه.
2: هتساعد في أن هم يقدروا يلاقوا علاجات بتشتغل على تحسين الحالة البدنية لكبار السن.
3: طيب بس S1 PC ده نلاقيه فين بس؟ نلاقيه فين؟
2: هو دلوقتي في اليابان؟
3: لا، S1 PC وين موجود يعني؟
2: في اليابان دلوقتي.
3: للدراسة
2: في التوم. في التوم.
3: الحمد لله
2: في التوم.
3: عنوان الخبر التوم من بأول عضلات.
2: أنا بشوق.
3: شو بدي في S1 PC؟ طيب في التوم وبيهرب الأصحاب بأول عضلات.
2: لا عادي يعني، يغسل سنانك الدنيا تبقى زي
3: كده. S1 PC من اللي فين باليابان؟
2: في اليابان؟ في التوم الياباني
3: بس.
2: قالوا كمان ان هما هيقدروا يستخرجوا من التوم المركب ده او الحمض الاميني ده، وهيستخدموه بعد كده في علاجات هتكون منتشره وموجوده في كل اسواق العالم قريب جدا جدا ان شاء الله.
3: هو التوم عموما صحي جدا، كله اقعد بالبيت.
2: انت عارف ان في ناس بتاكل توم الصبح قبل ما تنزل مع كوبايه ميه؟
3: ما يصحش كده. ما يصحش. بينزلوا بينا يعني؟ بينزلوا بيناتنا، بيعيشوا بتعايشوا بيناتنا. ماشي، ما تكونش بتعمل هيك. مش غير معيش خبر.
2: اكيد
3: لو بتعمل هيك هيكون معاك خبر.
2: اكيد كان هيبقى معاك خبر
3: 100%. خلاص
2: طيب، لو لسه مش عارف او لسه مش معاك خبر، ان 2XL هوم دلوقتي عامله عظمه في التشكيله الرهيبه الموجوده هناك، والاسعار اللي ما حصلتش، عاملين تخفيضات كبيره جدا بتبدا من 25% بتوصل ل 75%. شياكه، الوان هاديه، خامه ولا احلى. فالرفاهية جزء من يومك وجزء من بيتك مع 2XL هوم، علشان يكون البيت شبهك والبيت هو المكان اللي بتسترجع فيه طاقتك، تستعيد فيه نشاطك كده.
3: يلا زوروا الفروع.
2: عارف الطاقة اللي بيسحبوها الناس اللي حواليك طول اليوم؟
3: طلعها من 2XL هوم.
2: تشتري حاجات من 2XL هوم تحطها في البيت، تنظف طاقتك بقى. فزوروا فروعهم او اونلاين على 2XL هوم.
3: يلا حنسمع دبل بلاي مع 2XL هوم، بس بدي اقول لزاغو يعني كان على عيني والله انا بحبها، بس النوعية من الاغاني صعب شوي، بتعرفي يا زاغو يعني النوعية من الاغاني صعبة، ما بيمشي الحال. لا ما فينا نسمع.
2: ما فينا.
0: دبل بلاي على راديو الرابعة، اغنيتين من دون فواصل برعاية 2XL هوم.
2: قالت له يلا هيفا تقولها، يلا

تابعونا عبر أبليكيشن بودكاست إذا كنتم من مستخدمي أبل أو أندرويد ومهتمين تسمعوا أفكار مختصرة ومفيدة. بالسيرش اكتبوا راديو الرابعة بالعربي ورح تلاقوا برنامج ألف فكرة وفكرة.